0: لكم.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
3: ما أسهل الذكر وما أعظم الأجر. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
2: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
2: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
3: أصبحنا

0: بك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: أنت؟
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان

0: حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
1: لم يخلقنا الله لنحزن،
2: هو فقط
1: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
2: تأكد
1: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
2: يوما ما
1: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
3: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة فاطر.

0: تلا علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة فاطر.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم وبارك فيكم. هذا السؤال ورد فضيلة الشيخ على يعني الأسئلة التي تكلمنا عنها في بداية الحلقة عن آيات الأحكام، فيسأل أو تسأل السائلة يقول هل في السؤال في التحريم المؤقت هل معنى ذلك أن زوج الأخت ممكن الأخت ألا تتحجب أمامه وهكذا
3: لا لا لا لا

0: لا
1: تقول أن الكثير يفعلها إلا من رحم ربي.
0: لا لا، هذا من التساهل، هذا من التساهل. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الحمو قال الحمو الموت،
1: نعم،
0: وهو أخ الزوج أو قريب الزوج، لأنه يدخل بدون شبهة يقول هو قريب كذا إلى آخره، فتسقط الكلفة، فتسقط فتحصل مشكلة. لا، المقصود أن التحريم المؤقت هنا أنه لا يجوز له أن يجمع بين هذه الزوجة وبين أختها أو عمتها أو خالتها في عصمته، لكن ليست هي محرمة عليه. وهذا ينطبق أيضا على زوجة على الأغراب، يعني أي امرأة ما تقرب لك أي شيء، ولا رجل يقرب لك أي شيء من زوج، ما يجوز لك تتزوج من امرأة متزوجة أو في العدة، لأنها في حكم الزوجة المعتدة في الطلاق الرجعي، حتى تنتهي عدة هذه المرأة. فلو مات زوج الأخت، مات أو طلقها وانتهت العدة وبانت منه بينونة صغرى أو بانت منه بينونة كبرى بعد ثلاث طلقات، فهنا يجوز له أن يتزوج
1: أختها
0: من أختها أو يتزوج من عمتها من خالتها. وهذا قد حصل خاصة في حال الوفاة، الفراق بسبب الموت، تموت الزوجة وعندها أولاد، فيقول ليش أخذ واحدة غريبة، أخذ أختها هي خالتهم ومن أحرص الناس على أولاد لهؤلاء الأولاد، أولاد الأخت كذا إلى آخره. فهذا يحصل، هذا هو المقصود. لكن ليس المقصود أن لا يجوز الزواج منهن بحيث أن تتكشف، إذا مسألة تكشف أيضا كل تتكشف أمام كل
1: ليس يعني تحريم، ولكن ليس من المحارم.
0: لا، ليست من المحارم تحريم الزواج، هي ليست من ليس هو من المحارم.
1: أي نعم،
0: ليس من المحارم.
1: أحسن الله إليك.
0: على المرأة أن لا يسقط الكلفة بينها وبين زوج أختها، ولا أن تختلي معه، ولا أن تلين له في الكلام، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فعلى المرأة المؤمنة وعلى الرجل المؤمن الصالح أن يتجنب مثل هذه الأمور. بعضهم يتساهل فيجلسون وبينهم غشمرة وبينهم ضحك وبينهم مزاح، وربما يتصافحون وربما يتعانقون، وربما على أساس أنها زوج أختي ما فيها شيء، تسافر معه ويذهب معها وتختلي معه، هذا كله محرم بالإجماع بدون خلاف. محرم بالإجماع. نعم،
1: جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة النساء.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب يا من لا تضيع ودائعه يا الله اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
3: يا رب العالمين إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.
1: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة التوبة بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة التوبة.
1: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفع.

الجسد وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن بمنك وفضلك.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة البقرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة البقرة. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
3: نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورة صاد بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. صاد

والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب

فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟

وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة صاد.

الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

0: الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم.

0: الصابرين. إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قد أفلح.

0: فواصل حديثية.
1: فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا.
3: رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وأخرجه البخاري.
4: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة سبأ بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر. بسم الله.

قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما

0: قريب.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة سبأ.
3: أينما كنت،
4: أينما كنت
3: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
4: بكل المحبة،
3: وبه تغدو النفس مشرقة،
4: مشرقة،
3: والقلوب رحبة،
4: والقلوب رحبة.
3: أثير الروح، أثير الروح،
5: أثير الروح،
3: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الفرقان.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الفرقان.
2: أطايب الذكر والدعاء.

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية.

اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: كمان جنى.
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير الروح.
2: مستمعين الأفاضل، يتلو عليكم القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس ما يتيسر له من سورة الحج.

ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة.

نعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأنا به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا.

0: عظيم.
1: استمعنا وإياكم أيها الإخوة الأكارم إلى تلاوة عطرة من سورة الحج، تلاها عليكم القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس. الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، آية الكرسي.

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله.

لا يضره شيء. رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء. رواه أبو

0: الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت،

0: ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة.

0: النور.
1: وإذا أمسى فليقل:
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: رواه الترمذي.
0: أصبحنا

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم.
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: إخوتنا الكرام، الآن نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة مباركة من القرآن الكريم للشيخ محمود الرفاعي، يتلو على مسامعكم ما يتيسر له من سورة العنكبوت.

قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

استمعنا وإياكم أيها الأخوة فيما مضى من الوقت إلى الشيخ محمود الرفاعي في تلاوة عطرة من القرآن الكريم، تلا على مسامعكم فيها ما تيسر له من سورة العنكبوت.

0: هنا
1: هنا
0: هنا
1: هنا هنا هنا هنا
0: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
1: والبرامج المفيدة
0: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
1: هنا أثير الروح.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس ما تيسر له من جزء عمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الأنفيس ما تيسر له من جزء عمة. القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، ومن فضائل السور ومما جاء في فضل آية الكرسي، وهي آية من سورة البقرة، ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، أن يكون أمينا على زكاة رمضان يحفظ. قال: فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، يعني جاء واحد وأراد أن يأخذ من الطعام خفية وخلسة، وهو الآن مؤتمن على هذا الطعام من زكاة الفطر. قال: فأخذته، أي أمسكته، وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، يعني بدأ يترجى ويستعطف. قال: فخليت عنه فأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال: فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال، لا أعود لا أعود. قال: فرحمته وخليت سبيله، لكن من باب الأمانة. قال: فلما أصبحت

0: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال: فرصدته الثالثة. شوف يقين الصحابة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيعود، إذن هو يقينا سيعود. فجاء في المرة الثالثة يحث من الطعام، قال: فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. فقلت: ما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. قال: فخليت سبيله، هذا مقابل هذا. فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. فقال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: إذا أنت قرأتها لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. وكان الصحابة رضي الله عنهم من أحرص الناس على الخير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. الأصل فيه أنه كذب، لكن صدقك في هذه الجزئية. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ تعف أسيرك هذا من؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ذاك شيطان. أي شيطان تمثل على هيئة الإنس وجاء وأخذ يسرق من طعام الزكاة، ثم لما لم يجد فكاكا إلا أن يعلمك هذه الآية، علمك لما يعلم الشيطان من تأثير هذه الآية وفضلها في حفظ المسلم وصيانته من الشياطين وكيد الشياطين ووسوسة الشياطين، لسيما وأن الإنسان إذا نام فإنه يغيب عنه الإدراك ويكون أحوج ما يكون إلى ما يحفظه في منامه وغفلته. فجاءت هذه الآية العظيمة الكريمة لتكون حفظا للمسلم في حال نومه وسكونه وراحته ودعته، بل حتى في أحلامك لا يمكن أن يدخل عليك بأحلام مزعجة، أن يأتيك الشيطان بالأحلام المزعجة. ولذلك أنا أهيب بنفسي، وكذلك إخواني أخواتي، وكذلك المجتمع، أن نعلم أبناءنا أيضا أن لا ينام إلا وقد قرأ آية الكرسي، إما نشغلها بشكل صوتي يسمعها ويرددها، أو نقرأ له وهو يقرأ معنا حتى ينام، أو أننا نعلقها إن كان يحسن القراءة، تعلق بحيث يراها فيتذكر فيقرأها ويحقق هذا الحرز وهذا الحفظ وهذا الحصن الحصين بهذه الآية العظيمة من سورة البقرة.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة ياسين.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة ياسين.
2: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
3: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
2: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: أيها الأحبة في كل مكان، نبقى الآن مع تلاوة مباركة عطرة لسورة الأحزاب، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمود علي البنا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم

كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليماً.

لله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.

شكورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله

أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.

عَلِيمًا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه

عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا

وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا.

يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن

الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا.

أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى

وطرا، وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا.

وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.

وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلاً.

المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء،

أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر

أنه يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا

ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما

ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله

نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا.

قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا

0: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة كانت بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، وقد تلا علينا ما تيسر له من سورة الأحزاب.
1: اللهم يا سامع الدعاء،
2: اللهم يا سامع الدعاء،
1: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير.
2: أيها الإخوة المستمعون، تستمعون الآن إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة الكهف، يتلوها عليكم الدكتور فريد التوني.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا

قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا

فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك،

آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها

وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور

قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.

0: اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤدي عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا الله
2: وسط تسارع الحياة، تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة التوبة. أعوذ

لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة التوبة. نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة فصلت. أعوذ

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة فصلت. يا مطلعا على السرائر والضمير، يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة لجزء تبارك بصوت القارئ ماجد الزامل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة لجزء تبارك بصوت القارئ ماجد الزامل.

واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأزواجا

0: إليك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الفتح بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الفتح.
2: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات المستمعون، نحن الآن حول فضائل القرآن نسير وندور لنكتشف شيئا من هذا الكنز العظيم الذي ربما إذا ما علم المسلم شيئا من فضائل القرآن عموما أو فضائل بعض السور خصوصا أن يحمله ذلك على الإقدام والعناية والاعتناء بكتاب الله سبحانه وتعالى، إما من جهة تلاوته، فالله عز وجل ندب إلى تلاوته بقوله ورتل القرآن ترتيلا، وأيضا ندب إلى ذلك أن

النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة.

0: يكون ذلك حافزا له على أن يقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى تلاوته. ثم ينتقل إلى المحطة الأخرى، والتلاوة تجر إلى التأمل والتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا علم المسلم فضل القرآن عموما، ثم لمس أثر فهمه وتدبره للقرآن على منهج حياته وتقويم سلوكه وعلى واقعه العملي، وهذا لا يتأتى إلا بهذه المحطة مع القرآن، وهي محطة التأمل والتدبر. والله جل وعلا يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يتأثر من سماع القرآن لما يقع في نفسه من فهمه، وهكذا المسلم كلما تطورت علاقته بالقرآن من جهة تلاوته ثم من جهة فهمه، انغرس في نفسه جملة من المضامين والحقائق الإلهية التي جاءت عن الله سبحانه وتعالى لتكون نبراسا ونورا وضياء تضيء له الطريق في حياته، وحتى الطريق إلى لقاء ربه سبحانه وتعالى. وبهذا يعلم ويتعلم كيف يسلك في طرق هذه الحياة المختلفة، سواء في إطار علاقته مع الله أو في إطار علاقته مع الناس بأصنافهم المتنوعة في إطار العلاقات الاجتماعية، وكذلك في إطار الانسجام مع هذه الحياة الدنيا وما فيها من نعم ومحن ومصائب، كيف يكون سلوك المسلم فيها بناء على هذه المضامين القرآنية. ثم ينتقل إلى مرحلة العمل، والله جل وعلا قال: وقل اعملوا فسير الله عملكم. وبالتالي فإن القرآن من ثمراته التي أراد الله عز وجل أن تتحقق في المسلم هو أن يكون عاملا، أن يكون عاملا بمضامين القرآن، لأنها كفيلة بأن تحفظ له الإطار الإيجابي، الإطار النافع، وأن تجعل منه مواطنا صالحا في أرضه ومجتمعه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. فيما لي إخوة الإيمان، نستمع وإياكم إلى ما يتيسر من القرآن الكريم للشيخ محمود الرفاعي، ما يتيسر له من سورة الرعد.

أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.

0: في العالمين إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أثير الروح.
1: أثير الروح.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة قاف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة قاف.
2: جنة الأرض
1: خلق الله هذه الأرض بما فيها من سماء وبحار ويابسة تعيش بها الكائنات من مختلف الأصناف والفصائل، واستخلف الله عز وجل فيها ابن آدم ذلك الإنسان الذي تحمل مسؤولية إعمارها والحفاظ على مقدراتها أمام أطماع النفس البشرية وجشعها الذي لا ينتهي، ولكي يشيع السلام والوئام بين بني جنسه وبين مختلف الكائنات الأخرى، فيكون يدا تبني بدل أن يكون يدا تهدم، ويتجلى ذلك المعنى العميق للمسؤولية العظمى في القرآن الكريم. فعندما يتفكر المسلم في علم الله عز وجل ومدى إحاطته بكل شيء، يتعزز لديه مفهوم المسؤولية في المحافظة على البيئة من حوله، وتتعزز لديه صفته باعتباره مسلما مسالما لما حوله من خلق الله سبحانه وتعالى.

0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: سورة سميت باسم امرأة من أشرف نساء الأرض، هي والدة السيد المسيح عيسى عليه السلام، وأتت على ذكر جملة من الأنبياء عليهم السلام. نستمع الآن إلى سورة مريم بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.

نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا.

تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.

الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى سورة مريم خير نساء العالمين بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: اللهم يا من يغفر الزلات،
3: اللهم يا من يغفر الزلات
2: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب

الباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل

مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام.

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.

سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الزمر.

0: اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أن يحس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا الله
2: فيما يلي تستمعون أيها الأحباء إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا

نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه

هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا

كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.

وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا

حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا

حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا

قولا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
2: الله.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة المائدة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة المائدة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الزخرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الأشجار
1: وبعطر الأزهار الفواح
0: وبعطر الأزهار الفواح
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض بأجمل الأصوات
0: 106.1 FM
1: أثير الروح
2: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة طه بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة طه.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: السلام مع زوجته هاجر وابنه إسماعيل عليه السلام إلى مكة المكرمة امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. وكانت صحراء قافرة، فدعا إبراهيم عليه السلام:
1: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك فاستجب لنا يا

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: زمان جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام
0: أثير الروح.
2: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة السجدة بصوت القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة السجدة.

اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.

على مر الأزمان واختلاف الأمم، إنها بحق كلمة يقف أمامها العقل في محراب الحياة، شاخصا خاشعا عائدا إليها مسرعا، كلما شرقت وغربت في سمائه الظنون والأفكار. لا إله إلا الله.

حسن وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: اللهم سبحانك اللهم
1: سبحانك اللهم
0: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم
1: كل هم
0: وأبعد عني كل غم
1: كل غم
0: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري
1: صدري صدري صدري, صدري
0: وعيل معه صبري
1: صدري صدري
0: وقلت به حيلتي,
1: حيلتي, حيلتي
0: يا كاشف كل ضر وبلية يا عالم كل جهر

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: إخوتنا المستمعين الكرام، فيما يلي نستمع وإياكم إلى ما يتيسر من آيات الله البينات للشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يتلو على مسامعكم ما يتيسر له من سورة طه.

0: عظيم.
1: استمعنا وإياكم أيها الإخوة الكرام إلى تلاوة عطرة مباركة من آيات الله البينات، تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر له من سورة طه.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

0: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: أينما كنت،
2: أينما كنت
1: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
2: بكل المحبة،
1: وبه تغدو النفس مشرقة،
2: مشرقة،
1: والقلوب رحبة،
2: والقلوب رحبة.
1: أثير الروح، أثير الروح،
3: أثير الروح،
1: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
4: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة فاطر.

بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة فاطر.
2: أذكار المساء.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: بحمده.
1: هنا
2: هنا
1: هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
2: والبرامج المفيدة
1: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
2: والألفة
1: هنا أثير الروح.

0: أبو الأنبياء وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم باسمه عليه السلام. يتلو القارئ عيسى عمر سناكو سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسمعكم الكريمة فيما مضى القارئ عيسى عمر سناكو سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من صلاة التراويح لعام

0: 1438 من الهجرة.
1: فواصل حديثية.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
4: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه البخاري.
5: 106.1 FM
6: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
7: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة غافر.

0: اطلع علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة غافر.
1: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، ومما جاء في فضل المعوذات أيضا ما جاء من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: بين أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك النقاب، إذ قال لي: يا عقبة، ألا تركب؟ قلت: فأجللت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أركب مركبه، ثم قال: يا عقبة، ألا تركب؟ قال: فأشفقت أن تكون معصية. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبت هنية، ثم ركب عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يا عقبة، ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأقرأني قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم أقيمت الصلاة، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهما، ثم مر بي قال: كيف رأيت يا عقبة؟ اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت. وهذا يدل على عظيم وفضل هاتين السورتين، وهما المعوذتان. وأهي بنفسي وإياكم والمستمعون وأبناءنا أن نحرص عليهم بضرورة العناية بهاتين السورتين العظيمتين، والله جل وعلا خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب. فيما يلي يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ بندر بن عبد العزيز بليلة تلاوة مباركة لسورة هود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

0: عظيم.
1: قصص عشنا معها في هذه السورة الكريمة، نسأل الله أن تكون لنا منهج استقامة. استمعتم مستمعين الكرام إلى سورة هود عليه السلام بصوت القارئ بندر بن عبد العزيز بليلة.
2: اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بما

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: نستمع وإياكم إلى تلاوة طيبة مباركة لسورة الأنفال بصوت الشيخ خالد بن فهد الجليل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانت هذه تلاوة طيبة مباركة لما تيسر من سورة الأنفال بصوت الشيخ خالد بن فهد الجليل.
1: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
2: سورة أذهلت الصحابة الكرام عن الدنيا وما فيها. الآن نبقى مع سورة الأنبياء بصوت القارئ أسامة الصافي.

على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج

0: كنا قد استمعنا إلى سورة الأنبياء عليهم السلام بصوت القارئ أسامة الصافي. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل يقول: كما هو معلوم بأنه على المصلي أن يتخذ سترة له أثناء الصلاة لمنع أحد من المرور أمامه، لكن في مكة حفظكم الله يقول في كنا في أداء مناسك العمرة، وهذا الأمر لا تجده ينطبق على من يصلي داخل الحرم، تجد المئات يمرون من أمامه ولا يستطيع أن يمنع كل هذا الكم من المرور أمامه، فهل تعتبر صلاته ناقصة بسبب مرور الناس في الحرم؟
2: نعم، لأن الأدلة بارك الله فيك التي وردت في اتخاذ السترة في كل مكان. إذا كان يقصد هو في الحرم، وبعض يعني الناس قالوا العلماء أن في استثناء المرور بين يدي المصلي في الحرمين.
1: أين؟
2: وهذه الأحاديث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه
2: وسلم ما صدرت إلا في المسجد النبوي.
1: أين؟
2: يعني في الحرم المدني
1: أو في مكة.
2: أين؟ أو في مكة.
1: نعم.
2: فاتخاذ السترة، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة.
1: نعم.
2: عن جمهور العلماء أنها سنة لا يقطع الشيطان عليه الصلاة.
1: نعم.
2: أنت الناس ممكن تشوفهم، الشيطان ما تشوفه، بعدين لما تتخذ سترة في المسجد في أي مكان تقطع الحرج عن الناس، واحد يطوف بكذا.
1: نعم.
2: يعرف أنت وين قاعد تصلي.
1: صح.
2: ثم على الناس ألا يمروا بين يدي المصلي في الحرمين وغير الحرمين.
1: نعم.
2: الأدلة تشمل كل مكان،
1: وربما يخلط بين إذا كان يصلي جماعة في الحرمين.
2: إيه، هذا الذي يريد.
1: سترة الإمام هي سترته.
2: إيه نعم. إذا كان خلف إمام سواء كان في الحرمين أو في غير الحرمين.
1: نعم.
2: وجاء أحد يريد أن يمر بين الصفوف لكي يصل إلى صف.
1: نعم.
2: هذا لا يضر، لأن سترة الإمام له سترة.
1: نعم.
2: وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ودخل ابن عباس على أتان له أو غيره فبين الصفوف.
1: نعم.
2: فحتى يصل إلى المكان الذي يريده، فهذا لا يضر بصلاة الله، لكن الإمام يتخذ سترة.
1: نعم. نعم.
2: والمصلي المنفرد في بيته في المسجد يتخذ سترة.
1: نعم.
2: فاتخاذ السترة سنة نبوية هجرها الناس.
1: نعم.
2: حتى في المسجد باستطاعة أن يتخذ السترة
1: يصلي هكذا،
2: يقترب من الجدار، يقترب من كرسي يعني حامل القرآن.
1: نعم.
2: يقترب من المكبر الصوت، يقترب من خزانة، يقترب من إنسان جالس، يتخذ السترة. كان ابن عمر إذا في الحرم في المسجد في المسجد الحرام إذا أراد أن يصلي كان يقول لمولاه:

0: هنا وليني ظهرك.
1: اي نعم.
0: يعني اجلس او متواغب وليني ظهرك، يتخذها ستره.
1: نعم.
0: فهنا من صلى في الحرمين مع كثره الناس لا يقول والله انا صليت، يعني بعض الناس يظن انه اذا طاف بالبيت لابد ان يصلي ركعتين خلف المقام.
1: أي.
0: يا اخي طيب خلف المقام امه من الناس يطوفون بيدوسون على ظهرك الله يهديك ويكسرون رقبتك، ليس بموضع صلاة.
1: نعم.
0: هذا إن تيسر تصلي خلف المقام مباشرة. نعم. إن تيسر من السنة،
1: ممكن في الجهلة خلف المقام.
0: إيه بعدين عندك مكان واسع يسع آلاف الأشخاص خلف المقام، هاي كلها خلف المقام.
1: صحيح.
0: وإلا باتفاق الفقهاء لو صلى في أي مكان في المسجد الحرام وساحات المسجد الحرام فقد أدى ركعتي سنة ركعتي الطواف.
1: نعم.
0: فالمن يصلي في المسجد الحرام أيضا لا تصلي في مكان الناس تمر بين يديك.
1: نعم.
0: ليش الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يمنع المار؟ لأن مروره ينقص صلاتك.
1: نعم.
0: ليش الرسول صلى الله عليه وسلم منع أن يمر الإنسان بينه؟ لو يعلم هذا المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي من الإثم،
1: يا الله
0: لمكث أربعين، منتظر أربعين، كم أربعين؟ أربعين يوم، أربعين سنة، أربعين، خير له من أن يمر بين يديه. بعد الناس ما عندهم صبر. لكن لما تأتي وتتخذ سترة حميت نفسك، حميت صلاتك من مرور هذا ومن العبث ومن وأيضا رفعت الحرج عن الناس. بعض العوام حتى أنت في المسجد تصلي يأتي بعض الإخوان في وسط المسجد أو عند الباب يبي يطلع، ما يدري أن الممنوع المرور بين يدي المصلي. وين موضع بين يدي المصلي؟ مكان وقوفه وسجوده، هاي بين يدي. لكن لو قدام شوي بمتر مترين ما يضر. لكن بعض العوام ما يدري فيبقى واقف، وأنت أحرجت الناس وشقيت على الناس بهذا الفعل. للأسف يعني أنا يعني أتعجب من بعض الناس لما تقول له يتمعر وجهه،
1: يتضايق. نعم.
0: إيه حتى بعض الأشخاص قال أنتم تشددون على الناس.
1: لا حول ولا قوة.
0: أنت تشدد على الناس بفعلك هذا.
1: نعم.
0: بعض الناس لما تأمر بالسنة يتمعر وجهه يغتاظ.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: نعم. وما أسرع أهل البدع وفعل البدع. نعم. سريع للبدع، سريع لمخالفة السنة، تأمر بالسنة يضايق.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: فهذا ما ينبغي، ما ينبغي. سنن. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام نحييها نقيمها.
1: نعم.
0: نعمل بها لكي نثاب على فعلها، تثاب. نعم. على فعلك هذه السنة، تثاب على إحيائك لهذه السنة، تثاب على تعليمك للناس، نية التعليم. السنن اليوم صارت مهجورة
1: كثير منها.
0: غريبة.
1: نعم.
0: فلما تأتي وتطبق السنن فإحياء لهذه السنة لك أجر، تعليم للناس، تطبيقك لهذه السنة أجر وثواب. فما يعزف الإنسان كما نقرأ القرآن الكريم يا أخوان يا أحباب. نعم. نساء ورجال مثل ما نقرأ القرآن، تلاوة القرآن يعني شيء أمر نتعبد الله عز وجل به.
1: نعم.
0: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف لام حرف وميم حرف، هذا معلوم. لكن نقرأ أيضا، نجعل لنا وقت نقرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام،
1: نتفقه في ديننا.
0: نعم. نتفقه، نبدأ بالأحاديث التي تتكلم عن الوضوء في باب الطهارة، في باب الصلاة، في باب الزكاة. شوف بارك الله بك وأنت تقرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا صفحة فيها عشر أحاديث.
1: نعم.
0: كل حديث تقرأه تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة الواحدة يصلي عليك رب العالمين عشر مرات.
1: الله أكبر.
0: ثم تتعلم سنة.
1: نعم.
0: ثم تقف على معناها من أقوال أهل العلم، غريب الحديث ومعنى الحديث. نعم. أو تتصل على بعض أهل العلم تستفسر بالمعنى.
2: يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين، مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
3: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء دخول الخلاء.

0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: غفرانك.
0: دعاء الوضوء.
1: بسم الله.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
1: أش

0: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، ومن فضائل السور ما جاء في فضل سورة البقرة، ومن الآيات التي لها فضل عظيم وهي من سورة البقرة هي خواتيم سورة البقرة، أي آخر آيتين من سورة البقرة. جاء في حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، أي تكفيك من جميع الشرور. آيتين تقرأها في كل ليلة تكفيك من كل الشرور. اليوم اللي خاف على أبنائه ويخاف على أسرته، لما تتصل لهم وأنت بعيد عنهم في سفر أو في عمل أو ما شابه ذلك، لتكون وصيتك بالليل في المساء، ها، اتصل في أم العيال تسأل عنها، تتصل في الأبناء تسأل عنهم، قل يا يبا لا تنسى تقرأ آخر آيتين من سورة البقرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفتاه، أي تكفيك من جميع الشرور، وفي هذا حفظ من الله عز وجل، ها، للعبد، ها. وهذا أعظم ما يوصى به أن يعرف المسلم هذا الفضل وهذا الأثر المتحقق من تلاوة هاتين الآيتين العظيمتين. وأيضا جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. إذا قرأت خواتيم البقرة في دار، في بيت، ثلاثة ليالي ما يقرب الشيطان هذه الدار. والشيطان ينازع الإنسان في كل شيء، في فراشك، في طعامك، في سقائك، في كل شيء ينازعك الشيطان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى في اللقمة، قال: إذا سقطت اللقمة من أحدكم قال فليمط ما بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. حتى اللقمة اللي تطيح منك الشيطان حريص على أن يفسدها عليك وأن يأخذها منك. شوف كيف ينازعك عشان تسوي سياج من الحفظ تحفظ به أسرتك وبيتك. اقرأ آيتين من سورة البقرة الأخيرة خواتيم البقرة حتى لا يقرب الشيطان من طعامك وشرابك، ولا يخل ذلك ببركة رزقك في البيت. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحفظه.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

أمور الدنيا أمور الدنيا، ومد جذور الخير والعطاء في حياتك، وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحباء إلى تلاوة لسورة الأحقاف بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة الأحقاف.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.

0: الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ وديع اليمني سورة الحجر.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ وديع اليمني سورة الحجر. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حيث يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

0: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. للدعاء أوقات ترجى فيها الإجابة أكثر من غيرها، ينبغي للمسلم الحرص على اغتنامها والإكثار فيها من الدعاء، فمن ذلك وقت السجود حيث المسلم أقرب من يكون عند ربه، وما بين الأذان والإقامة حيث يكون المسلم في انتظار الصلاة، وفي آخر الليل حيث ينزل ربنا عز وجل في كل ليلة نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. ومما يستفاد من الأحاديث النبوية الشريفة أن هناك أوقات ترجى فيها إجابة الدعاء أكثر من غيرها، والحث على اغتنام هذه الأوقات والحرص على كثرة الدعاء فيها. من هذه الأوقات السجود بين الأذان والإقامة وفي الثلث الأخير من الليل. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة سميت لمثل ضربه الله عز وجل لمشركي مكة ومن شابههم إلى يومنا هذا، القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر، يتلو على أسماعكم الكريمة سورة العنكبوت.

وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر تلاوة خاشعة لسورة العنكبوت.

0: السماء.
1: اللهم يا غافر الذنوب، يا ساتر العيوب، يا واسع الرحمة، جئنا إليك بقلوبنا الرقيقة الضعيفة، فاغفر لنا كل ذنب أسرفنا فيه على أنفسنا، واجعلنا ممن بدلت سيئاتهم حسنات، واكتبنا من عتقائك من النار.
0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
0: سورة بدأت بقسم بالقرآن الكريم وتتعرض لقضية الوقوع في الخطأ وعواقبه، وأتت على ذكر قصص لأنبياء كرام. سورة صاد تستمعون إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الرجيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان تلاوة مباركة لسورة صاد.

0: عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي.
1: سبحان الله، ليس للعباد رب غيره يدعى، ولا فوقه خالق يرجى، ولا حاجب يغشى، ولا وزير يؤتى، منزل الكتاب، مسبب الأسباب، مجري السحاب، رب الأرباب، مفصل الخطاب، هازم الأحزاب.
0: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء صلاة الاستخارة.

0: اللهم
1: اللهم
0: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة الأنعام بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: وت...

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة الأنعام.
2: ما يقال عند الذبح أو النحر. يقول الرجل عند الذبح:
3: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني.
2: رواه مسلم. دعاء الأضحية:
3: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد.
2: رواه أبو داود.
4: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
2: ووطننا الحبيب.
4: يا من لا تضيع ودائعه، يا الله،
2: يا الله.
4: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
2: ربي
4: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
2: يا رب العالمين،
4: يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: تستمعون أيها الأحباء إلى تلاوة لسورة الشعراء بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الشعراء.
1: عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم. أذكار

ما يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم. آداب الرؤيا: إذا رأى العبد ما يحب في منامه فلا يخبر بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فلا يخبر بها أحدا، فإنها لا تضره. دعاء من رأى ما يكره في منامه. آداب الرؤيا.

0: ذلك.
1: ثم يدعو: اللهم إني أسألك خير ما رأيت أو رؤي لي في المنام، وأعوذ بك من شر ما رأيت أو رؤي لي في المنام، وأعوذ بك من شر الشيطان الرجيم ومن شر كل قضاء سوء. فإن فعل ذلك فإنها لا تضره.
2: مستمعين الأكارم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ ناصر بن يونس جناحي، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورة الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا نحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر. فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة لسورة النحل بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس، برواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة سورة النحل القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس برواية حفص عن عاصم

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير
2: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى سورة يونس بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم.

آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين

بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم

0: لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون
1: والله يدعو إلى

تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون

قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق

ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي

والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون

ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف

لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفضل.

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقول

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله إن أجري إلا

ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.

وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كان

ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض

0: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة يونس.
2: بنقاء حبات المطر،
3: بنقاء حبات المطر،
2: وصفاء أجواء الربيع،
3: وصفاء أجواء الربيع،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
3: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
3: وبعطر الأزهار الفواح،
2: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
3: 106.1 FM
2: أثير الروح. أثير
1: الروح. فيما يلي تستمعون أيها الأحباء إلى تلاوة لسورة سبأ بصوت القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ريحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة سبأ.
1: إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن

التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع. قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش، منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير
2: الروح. مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة النحل بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة النحل.
2: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح.
0: أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورتي الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة، وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

0: فيما يلي نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة المؤمنون بصوت القارئ ماجد الزامل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة المؤمنون.
3: ما يقال للمتزوج بعد عقد النكاح.
4: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.
3: رواه أبو داود.
4: اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما.
3: رواه الطبراني وحسنه الألباني.
4: على الخير والبركة وعلى خير طائر.
3: رواه البخاري. ما يقول ويفعل المتزوج إذا دخلت عليه زوجته ليلة الزفاف. يأخذ بناصيتها ويقول:
4: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه.
3: رواه ابن ماجه. الدعاء قبل الجماع، لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله

0: مع الصابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: مستمعين الكرام، نبقى معكم الآن وتلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا ما تيسر له من سورة الرعد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب.

الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض

بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار عالم.

هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد.

ضَرًّا. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ؟

بها. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى

أَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَىٰ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ.

رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب

قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن

أيديهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد.

وَلَا وَاقٍ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.

علينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا

0: الحساب.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعين الكرام، عشنا لحظات من الخشية مع القارئ الشيخ محمود علي البنا، حيث تلا علينا ما تيسر له من سورة الرعد.

0: نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة الغاشية.
1: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة الغاشية.
2: هنا
3: هنا
2: هنا
3: هنا هنا هنا هنا
2: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
4: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
3: والبرامج المفيدة
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
3: هنا أثير الروح.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة الحجرات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.